سمحطة وقدرات عمال تصفر عالراس كفاف بيت شنطة مش بيضحك ومش مكشر فكقلقتني في سمحطة والقدرات عمال تصفر